0: في نهاية القوسينيني نقدر نجيو مايو في جو في نهاية القوسينيني نتاع مكونينا قبل ولدنا ولا مختو ولا كايما ما نوفق نستقبل لها الوقت ونلغى الوقت منه كي سالي وكيو وزاد تقولو غلطة معنا قناة قوبة خساعان ويقضون تيبا قناة قصدون يجو إما ناونا يغى الوقت ونلو كوريا وقوة تغمصاور غمي تيبا قناة قصدون تيبا قناة قصدون تيبا قناة قصدون تيبا قناة قصدون تيبا تيما تماني مي إيبو مي مي تماني تكو زيكوا مي يوموا تخاني ياهو يون مخايزة باني بيياخ قلوبرو تكو زيكوا اغني بالديالي شيوهو بات يا مي تماني تباوا اغني اغبوكي ياخ تمينو بيشو كداسو ياخ براخ توري tapawa ada ada wasa mun ada wasa mugo yukso nunam panir ndox pakuti tapawir ndox bugi waxati u bachu yax sama wala xdu tapani zeroti ndox padjer ndax suri tay mali nga bom batta ikki u waral wax ci jugu suri ndox ndox ratel ci u mbata Iki ngurua gara wakti jigu. Oko si taga yu gara ngusi jigu juri. Ilmiya kpadjeri si umbote. Ilmiya kpadjeri kumiya kumiyo taiva. Ipo mi tamay. Ipo mei. Mei. Aata mbakpunga. Mei. Jun. Uko nukso di daru nginiki.
1: Mak terus lagi. Iku wacun nacieng itu ya kudara, iku wacun naksigam. Ukuya kerja korupsi mawala, aku ni. Ayo orang perjaga ada jumpa kerja muat tuk tu. Tapi mak, wacun saya kerja mana aku kawal aku ni. Iku wacun suka dalam, iku wacun naksigam dalam. Pisu pasal gas kau tinggi tu ni, tapi mana sih muat.
0: Pia sunda ngam sama kuring i jawring i pia kala pokuni pia kuang ma suka menarik sari ngam itu mana orang tuh aji dimnya kala waktu sama pia suka tak mengalih bu saya melihat dia tuh kadmuan itu awal tahun setelah waktu itu sudah Pisuya kangi cawul dogoi mandai yok tawul ka wakhtu de. Iyo wakhtu nyuna butak sumal dudelu. Piyunang nakara ka wakhtu dude. Kadunan awul tawul dudiki yetini kayu siyu yakata hatta.